والقم طربي نقضني مشي الدرب تعبني مشي الدرب وتشوف هز القلب امشي وابو

0: الصبح
1: أرمين.
0: لا لا يا برد صبح ما تحمل جفوفي صغيرونا وجواني العشق